0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلا ح. حمل خل كل كل ح.
1: راديو من لوكاف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: NKV.
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل كل كل ها.
0: راديو من لوكاس.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.